0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟